0: think he did, Nicky?
1: No, he set up.
2: Goal, goal, goal! النجم ملوك الفوتبول! واحد, اثنين, ثلاثة! والنجم يا حياتي!

0: think he did, Nicky?
1: No, he set up.
2: جول جول جول النجم ملوك الفوتبول 1 2 3 والنجم يا حياتي.